ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.